0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Tempat Pradiwa telah kami kemandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tempat Pradiwa di kesempatan untuk siang hari ini. Dan selanjutnya aku bakal temenin kamu dengan rangkaian lagu religi islami Tempat Pradiwa hingga nanti jam 12 ya. Tetap mengenai terus 90,7 Pradiwa FM, teman terbaik kamu.